طيب الموضوع في شبه المقعد امامي. الرجاء ربط احزمه المقاعد والامتناع للتدخين اثناء الاطلاع. شكرا.